بسم الله الرحمن الرحيم ليسير شقيا قيمة لكن واتريس يا عط كاف كسومالي جانو حمد أحمد علي لسه عسينه بينك سو تلا لسه دي بركة إلا سجال كيو بركة برنامج حسنا يعود هنا أرمي كوساب صراحة تودن كي سوماليا أرمي كده عيسى ورنتي قال عيسى ربله يا اللي هو ذا جينا لبنان وإيرتشوا ولا دينيا لجيسي وعن

0: إيجي سألكم أثري ساعة عد كبك الصومالية أنا وحمد أحمد علي لسه حسين بينك سو ثلاث دد يبرك إلا سجالك يا سجالك يا بركة إلا اليابان يا سجنا إلا دد هنا يا وحن هذا أنا وجود بينا حاجة محل ليش الله مستعان كبدها عقتا كبد عقتا عالمك اليابان وسكوسد أو اليابان بنقول سو دياري برنامج
1: حمدي وكم هتنت إذا عدا وحن كلية ما شاء الله هول رزبة وحيسة حمديو نوح سعود وول فيفا معناها أدونك كبدا عكتا أي معناها عيارها وحي صح بدني أدونك كجرو كبدا عكتا
0: صح
1: مركا كبدا عكتي وحن كلية هذا وحال مريا راون كلية هذا ليفل 32 راون 2 بالا مريا
0: هي
1: راون حالها 32
0: صح
1: وحاسكو صوب حي وصدن إلا بو ودن أي هذا أي ميسك سهران
0: هي
1: صدن إلا بدا اسمركا اسكود عن وحا صوب حدونا لحبا صوب حدونتا
0: هي
1: وان حيارة آد وحيصة بدن صدوني لحظة هادا بنانكا تاغن واسكود عدوانا وحا أوريد اسكود عاي صوت أفريكا يا كندا مركا كندا وعيا صوب حذي صوت أفريكا نوية هارتي عيارتو كحكتي ولباد ودعذي وحي نذرلان يا مروكو ومانتا دعذي
0: صح
1: مركا مروكا ايا صوب حذي نذرلان وحلوغر راي ريغو ريال لكن عيار آد وكل وحيصة بدن بأهيد
0: هي
1: een waxa kala jiray Jarmal iyo Paraguay ayaa isku dhacay Jarmalna waxa la yaqaanaa dadkii yaqaanay waa ciyaaraha ugu xiisaha badan
0: ha ee Jarmalku way hadhay ma soo wal reebay walada sa reebtay
1: waxa reebtay Paraguay
0: ha
1: waxay noqotay waxa la yiri een ciyaarahan waxba ka qaldan ba la yiri
0: haye
1: marka waa su'aalo badan ba su'aalo la weydiiyay
0: haye
1: marka ciyaar kale aad